0: ليه ليه في تزلاك وليه في
1: إيه تزلان نما جلاز البوي
0: أوكي
1: أكل شيء من لوال ينتم بعدين Aisha cellphone umlo impela ngoba namanje ibambo angazi ngithole. Sawuthe ngifuna ubambo lwami ngithole, ngivele ngicabangele la jazz ukuthi ha lela jazz leliya.

كان يحيى من كبالة هم كبالة هم كبالة هم كبالة مثلا هم كبالة ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا مشوارع ولا مشوارع هم برا لونتو زمان كانوا مثلا هم كبالة